كنكويتقال رانا غيكتشنو بتهنا سيلا لي شولي لي قيرمانا ايمان صوفيا لسا 27 دي يونيو يو تشماتاني كيلي شابا رانسا قال ارمانا كارمالينا نقاتساما تشاكو ارمانا رانا لونا كهولتي كاتشاقيت زاقال بارنا تاليمانك لي قيرمانا مراحلو تشاب يو تشماتاني كيل شباناك رانا غيكريتان سان سالاجونا كاتاليمانك اروكين Erkene black wala la kahula yi sa sultan pop tungo kana chihokin hermana rana katsama chakuta hulti kachake rena e joko chisti banki chitakal reru kana chihokin kulumachunum tehenang silan